0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: كلموك عن برلين فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: في ناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل.

ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

0: ما الحل؟
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر, سيدي بوزيد, هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

انا صحرا ايه اللي لكم من عذاب قلبي ظلم.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 1 ليلاً وتسعة وخمسين دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.

من الايام صاعتها القدر خربت بيتي بالصبيه ومالت بالخصر يا ويلي شو عم بصير قصه كبيره وصعب كتير دق القلب بسرعه بعيد بدنا نوصل خطر من دونك ما بعيش احزن هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انت عندي كل الكون يا ام القلب الحنون حب وفرح وقلب وعمرك انت احلى البشر.

0: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس. فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس. طيورك يا بحر.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: وموجك تركض فرحانة وتبوس رجلي.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
0: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم. تشهد تونس حالياً تأثيرات منخفض جوي مصاحباً بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة. أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس. أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين، في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
6: راديو واتسات، le flash info.
7: Bonjour, voici le flash national de Radio El Wasat. Les titres aujourd'hui, la Poste tunisienne capte un quart de l'épargne nationale, les investissements chinois en Tunisie s'accélèrent et un défi industriel se profile avec le passeport numérique européen.
8: Commençons par la Poste tunisienne, qui célèbre la Journée mondiale de la Poste. Elle capte environ 25% de l'épargne nationale avec 4,713 millions d'épargnants. Cette année, la transformation numérique est à l'honneur sous le thème de l'intelligence artificielle au service de l'inclusion et de la durabilité, selon Tustex. Passons maintenant à l'économie. La Tunisie et la Chine prévoient d'accélérer la création d'un groupe de travail conjoint. Ce groupe vise à promouvoir les investissements chinois en Tunisie, renforçant ainsi la coopération économique entre les deux pays, selon Tustex.
7: Toujours dans le domaine économique, l'Union européenne lance progressivement le passeport numérique pour les produits. Cette initiative pose un nouveau défi industriel pour les exportateurs tunisiens, notamment avec une échéance importante dès 2027 pour certaines batteries, selon Webdo. En parlant de finances publiques, le service de la dette publique de la Tunisie a atteint 10,469 milliards de dinars à la fin du premier semestre 2026. Ce montant comprend 6,737 milliards pour le remboursement du principal et 3,733 milliards pour les intérêts, comme le rapporte Tustex. Enfin, un point sur la météo, des orages, de la grêle et des rafales de vent dépassant 80 km/h sont attendus dans la plupart des régions tunisiennes ce soir, selon Webdo. Restez prudents. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram à radio.wasat ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid El-Kebir, direction de la rédaction Essayid Ayman. Rendez-vous pour un prochain flash, à bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
9: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
10: Radio Wasat, le Flash Info.
11: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wasat. Aujourd'hui, nous parlons de tensions en Afrique de l'Est, de l'ouragan Isaias et de la situation en Malaisie. Selon Quatibrief, la situation se complique dans la région du Tigré. Des drones éthiopiens ont ciblé des forces érythréennes près d'Adigrat, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cette région reste sous haute tension et l'évolution de la situation est à suivre de près. En parlant de tensions, l'ONU continue de privilégier la confiance au Sahara occidental. Malgré la pression américaine, l'organisation mise sur le dialogue pour résoudre ce conflit complexe. Les efforts de l'ONU sont essentiels pour maintenir une certaine stabilité dans la région. Passons maintenant à l'ouragan Isaias. Selon le journal de Montréal, cet ouragan a atteint la catégorie 3 et se dirige vers le sud des États-Unis. Les habitants de la région se préparent à un impact potentiellement dévastateur. Restez prudents et informés si vous avez des proches dans cette zone. En Asie, la Malaisie a pris des mesures drastiques. D'après le journal de Montréal, des écoles ont été fermées dans plusieurs régions, y compris Kuala Lumpur, à cause de niveaux dangereux de fumée toxique. Une décision difficile mais nécessaire pour protéger la santé des enfants. Enfin, une note sur l'Europe. Le Parlement européen a adopté une résolution pour contrer l'entrisme islamiste en Europe, selon Quatibrief. Cette mesure vise à renforcer la sécurité sur le continent face à cette menace grandissante. Les nouvelles se succèdent, mais j'espère que vous êtes bien installés pour les suivre. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram sous radio.wasat ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid El-Kebir, direction de la rédaction Saïd Ayman.
12: Rendez-vous pour un prochain flash. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wasat.
13: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة. حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
14: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
15: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
16: كنتم معنا مع عصام في برنامج Flash International. والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
17: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
17: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
17: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
17: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
17: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
17: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
17: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
17: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
17: إذا ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
17: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
17: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
17: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
17: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
17: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
17: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
17: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
17: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
18: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
19: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
20: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. الطقس في السهل الأخضر الآن يشهد درجة حرارة تبلغ 18 درجة، والسماء غائمة جزئياً. اليوم تكون السماء غائمة كلياً مع درجات حرارة بين 18 و 25. غداً تكون السماء غائمة أيضاً والحرارة تصل إلى 26. في باريس تشهد غداً أمطاراً خفيفة مع درجة حرارة أقصى تبلغ 17. في مونريال الطقس غائم غداً والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة الطقس غائم غداً ودرجات الحرارة بين 22 و 29. إلى اللقاء في نشرة قادمة. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، وموقعنا radiowasat.net.
21: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
22: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
23: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
22: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
0: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
22: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
0: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
22: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
0: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
22: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
0: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
3: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
0: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
3: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
0: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
3: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
0: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
3: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
22: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
22: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
22: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
22: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
22: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.
23: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
24: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينار. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي 2.990 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي 814 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
9: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
10: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio partout avec vous.
11: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
12: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350,000 عنوان ب120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
13: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم. تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
5: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
4: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس. أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
6: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين، في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
8: راديو واتسات، le flash info.
9: Bonjour, voici le flash national de Radio El Wasat. Les titres aujourd'hui: la poste tunisienne capte un quart de l'épargne nationale, les investissements chinois en Tunisie s'accélèrent et un défi industriel se profile avec le passeport numérique européen.
10: Commençons par la poste tunisienne, qui célèbre la journée mondiale de la poste. Elle capte environ 25% de l'épargne nationale avec 4,713 millions d'épargnants. Cette année, la transformation numérique est à l'honneur sous le thème de l'intelligence artificielle au service de l'inclusion et de la durabilité, selon Tustex. Passons maintenant à l'économie. La Tunisie et la Chine prévoient d'accélérer la création d'un groupe de travail conjoint. Ce groupe vise à promouvoir les investissements chinois en Tunisie, renforçant ainsi la coopération économique entre les deux pays, selon Tustex.
9: Toujours dans le domaine économique, l'Union européenne lance progressivement le passeport numérique pour les produits.
11: Cette initiative pose un nouveau défi industriel pour les exportateurs tunisiens, notamment avec une échéance importante dès 2027 pour certaines batteries, selon Webdo. En parlant de finances publiques, le service de la dette publique de la Tunisie a atteint 10,469 milliards de dinars à la fin du premier semestre 2026. Ce montant comprend 6,737 milliards pour le remboursement du principal et 3,733 milliards pour les intérêts, comme le rapporte Tustex. Enfin, un point sur la météo, des orages, de la grêle et des rafales de vent dépassant 80 km/h sont attendus dans la plupart des régions tunisiennes ce soir, selon Webdo. Restez prudents. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram à radio.wasat, ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid El-Kebir, direction de la rédaction Essayid Ayman. Rendez-vous pour un prochain flash, à bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
12: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
13: Radio Wasat, le Flash Info.
14: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wasat. Aujourd'hui, nous parlons de tensions en Afrique de l'Est, de l'ouragan Isaias et de la situation en Malaisie. Selon Quatibrief, la situation se complique dans la région du Tigré. Des drones éthiopiens ont ciblé des forces érythréennes près d'Adigrat, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cette région reste sous haute tension et l'évolution de la situation est à suivre de près. En parlant de tensions, l'ONU continue de privilégier la confiance au Sahara occidental. Malgré la pression américaine, l'organisation mise sur le dialogue pour résoudre ce conflit complexe. Les efforts de l'ONU sont essentiels pour maintenir une certaine stabilité dans la région. Passons maintenant à l'ouragan Isaias. Selon le journal de Montréal, cet ouragan a atteint la catégorie 3 et se dirige vers le sud des États-Unis. Les habitants de la région se préparent à un impact potentiellement dévastateur. Restez prudents et informés si vous avez des proches dans cette zone. En Asie, la Malaisie a pris des mesures drastiques. D'après le journal de Montréal, des écoles ont été fermées dans plusieurs régions, y compris Kuala Lumpur, à cause de niveaux dangereux de fumée toxique. Une décision difficile mais nécessaire pour protéger la santé des enfants. Enfin, une note sur l'Europe. Le Parlement européen a adopté une résolution pour contrer l'entrisme islamiste en Europe, selon Quatibrief. Cette mesure vise à renforcer la sécurité sur le continent face à cette menace grandissante. Les nouvelles se succèdent, mais j'espère que vous êtes bien installés pour les suivre. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram sous radio.wasat ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid El-Kebir, direction de la rédaction Saïd Ayman.
15: Rendez-vous pour un prochain flash. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wasat.
16: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة. حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
17: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
18: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
19: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
20: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
19: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
21: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
19: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
21: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
19: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
21: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
19: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
22: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
19: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
22: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
19: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
23: أفهمك.
21: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
19: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً، هناك أمل فيك.
21: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
19: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
21: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
19: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
21: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
19: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
21: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
24: لا،
19: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
21: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
19: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
25: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
19: يجب أن تأتي إلى سيد بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
25: سأفعل ذلك بكل سرور،
22: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
19: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
25: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
19: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
25: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
19: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
18: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
25: شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو أصاد دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio partout avec vous.
26: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
27: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
4: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
5: تشهد السهل الأخضر اليوم سماء غائمة ودرجة حرارة دنيا بلغت 18 درجة، الحرارة القصوى تصل إلى 25 درجة مع رياح خفيفة.
4: غداً ستكون السماء غائمة أيضاً والحرارة بين 17 و 26 درجة. في باريس تكون غداً سماء غائمة مع أمطار خفيفة وحرارة قصوى 17 درجة. في مونريال تكون السماء غائمة والحرارة تبلغ 17 درجة. أما في غزة فتصل الحرارة إلى 29 درجة والسماء غائمة.
5: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء في نشرة قادمة.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
6: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
7: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
6: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
7: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي المهم. علينا أن نعود للجذور.
6: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
8: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
23: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
8: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
23: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
8: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
24: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
7: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
24: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
7: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
24: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
7: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
28: لنقدم ثلاثة نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
7: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
28: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
7: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
28: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
7: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
28: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
7: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
28: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.
17: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
3: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
9: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري. راديو الوسط، أسعار السوق.
2: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: أهلا بكم، هذا الموجز العازمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هزوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
4: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية، مع الدويتش كولور للدهان والديكور.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
4: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
5: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
6: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
7: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
8: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
9: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
10: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
11: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
12: أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساعي أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين، في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية.
13: يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
14: راديو واتسات، le flash info.
15: Bonjour, voici le flash national de Radio El Wasat. Les titres aujourd'hui: la poste tunisienne capte un quart de l'épargne nationale, les investissements chinois en Tunisie s'accélèrent et un défi industriel se profile avec le passeport numérique européen.
16: Commençons par la poste tunisienne, qui célèbre la journée mondiale de la poste. Elle capte environ 25% de l'épargne nationale avec 4,713 millions d'épargnants. Cette année, la transformation numérique est à l'honneur sous le thème de l'intelligence artificielle au service de l'inclusion et de la durabilité, selon Tustex. Passons maintenant à l'économie. La Tunisie et la Chine prévoient d'accélérer la création d'un groupe de travail conjoint. Ce groupe vise à promouvoir les investissements chinois en Tunisie, renforçant ainsi la coopération économique entre les deux pays, selon Tustex.
15: Toujours dans le domaine économique, l'Union européenne lance progressivement le passeport numérique pour les produits.
17: Cette initiative pose un nouveau défi industriel pour les exportateurs tunisiens, notamment avec une échéance importante dès 2027 pour certaines batteries, selon Webdo. En parlant de finances publiques, le service de la dette publique de la Tunisie a atteint 10,469 milliards de dinars à la fin du premier semestre 2026. Ce montant comprend 6,737 milliards pour le remboursement du principal et 3,733 milliards pour les intérêts, comme le rapporte Tustex. Enfin, un point sur la météo, des orages, de la grêle et des rafales de vent dépassant 80 km/h sont attendus dans la plupart des régions tunisiennes ce soir, selon Webdo. Restez prudents. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram à radio.wasat ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid Elkebir, direction de la rédaction est Saïd Ayman. Rendez-vous pour un prochain flash, à bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
18: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
19: Radio Wasat, le Flash Info.
20: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wasat. Aujourd'hui, nous parlons de tensions en Afrique de l'Est, de l'ouragan Isaias et de la situation en Malaisie.
21: Selon Quatibrief, la situation se complique dans la région du Tigré. Des drones éthiopiens ont ciblé des forces érythréennes près d'Adigrat, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cette région reste sous haute tension et l'évolution de la situation est à suivre de près. En parlant de tensions, l'ONU continue de privilégier la confiance au Sahara occidental. Malgré la pression américaine, l'organisation mise sur le dialogue pour résoudre ce conflit complexe. Les efforts de l'ONU sont essentiels pour maintenir une certaine stabilité dans la région. Passons maintenant à l'ouragan Isaias. Selon le journal de Montréal, cet ouragan a atteint la catégorie 3 et se dirige vers le sud des États-Unis. Les habitants de la région se préparent à un impact potentiellement dévastateur. Restez prudents et informés si vous avez des proches dans cette zone. En Asie, la Malaisie a pris des mesures drastiques. D'après le journal de Montréal, des écoles ont été fermées dans plusieurs régions, y compris Kuala Lumpur, à cause de niveaux dangereux de fumée toxique. Une décision difficile mais nécessaire pour protéger la santé des enfants. Enfin, une note sur l'Europe. Le Parlement européen a adopté une résolution pour contrer l'entrisme islamiste en Europe, selon Quatibrief. Cette mesure vise à renforcer la sécurité sur le continent face à cette menace grandissante. Les nouvelles se succèdent, mais j'espère que vous êtes bien installés pour les suivre. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram sous radio.wasat ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid Elkebir, direction de la rédaction Saïd Ayman.
22: Rendez-vous pour un prochain flash. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wasat.
23: اهلا بكم على راديو الوسط. اليكم موجز الاخبار الدوليه. نبدا من غزه، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من ان القيود الاسرائيليه ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
24: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
0: كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نتجه اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ضمن شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
1: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
1: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
1: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
1: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
1: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
1: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
3: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
25: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
26: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
27: الآن في السهل الأخضر الحرارة تبلغ 18 درجة والسماء غائمة جزئيا. اليوم يكون الطقس غائما إلى غد. الحرارة القصوى غدا ستكون 26 درجة مع رياح خفيفة.
26: في باريس غدا تشهد أمطارا خفيفة وحرارة تصل إلى 17 درجة.
27: مونريال ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى ستصل إلى 17 درجة. في غزة الطقس يكون غائما والحرارة القصوى تبلغ 29 درجة. إلى اللقاء في نشرة قادمة. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام في راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net.
6: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
7: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
8: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
7: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
8: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
7: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
8: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
7: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
8: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
7: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
8: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
7: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
8: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
7: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
8: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
7: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
8: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
7: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
8: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
7: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
8: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
7: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
8: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
7: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
8: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
7: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
8: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
7: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
24: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
8: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
9: أهلا بك، وأهلا بالمستمعين الكرام.
8: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
9: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
8: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
9: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق. فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
8: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
9: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
8: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
9: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
8: وكيف تضمنون المصداقية؟
9: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبراً بعد خبر.
10: كلمة أخيرة للمستمعين؟
9: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
10: شكراً لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
11: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري. راديو الوسط، رأي المستمعين.
3: أعزائي المستمعين، رأيكم يهمنا. سجلوا رسالة صوتية قصيرة على موقع راديو الوسط وقولوا لنا ما أعجبكم وما لم يعجبكم في خدمات مدينتكم. أصواتكم تصنع برنامج توب أو فلوب.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة أف أم، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
4: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباحي.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم. تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
5: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
4: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
6: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
8: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
9: Radio WhatsApp, le flash info.
10: Bonjour, voici le flash national de Radio El Wasat. Les titres aujourd'hui: la Poste tunisienne capte un quart de l'épargne nationale, les investissements chinois en Tunisie s'accélèrent et un défi industriel se profile avec le passeport numérique européen.
11: Commençons par la Poste tunisienne, qui célèbre la Journée mondiale de la Poste. Elle capte environ 25% de l'épargne nationale, avec 4,713 millions d'épargnants. Cette année, la transformation numérique est à l'honneur sous le thème de l'intelligence artificielle au service de l'inclusion et de la durabilité, selon Tustex. Passons maintenant à l'économie. La Tunisie et la Chine prévoient d'accélérer la création d'un groupe de travail conjoint. Ce groupe vise à promouvoir les investissements chinois en Tunisie, renforçant ainsi la coopération économique entre les deux pays, selon Tustex.
10: Toujours dans le domaine économique, l'Union européenne lance progressivement le passeport numérique pour les produits.
12: Cette initiative pose un nouveau défi industriel pour les exportateurs tunisiens, notamment avec une échéance importante dès 2027 pour certaines batteries, selon Webdo. En parlant de finances publiques, le service de la dette publique de la Tunisie a atteint 10,469 milliards de dinars à la fin du premier semestre 2026. Ce montant comprend 6,737 milliards pour le remboursement du principal et 3,733 milliards pour les intérêts, comme le rapporte Tustex. Enfin, un point sur la météo, des orages, de la grêle et des rafales de vent dépassant 80 km/h sont attendus dans la plupart des régions tunisiennes ce soir, selon Webdo. Restez prudents. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram à radio.wasat, ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid Elkebir, direction de la rédaction est Saïd Ayman. Rendez-vous pour un prochain flash, à bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
13: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
14: Radio Wasat, le Flash Info.
15: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wasat. Aujourd'hui, nous parlons de tensions en Afrique de l'Est, de l'ouragan Isaias et de la situation en Malaisie.
16: Selon Quatibrief, la situation se complique dans la région du Tigré. Des drones éthiopiens ont ciblé des forces érythréennes près d'Adigrat, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cette région reste sous haute tension et l'évolution de la situation est à suivre de près. En parlant de tensions, l'ONU continue de privilégier la confiance au Sahara occidental. Malgré la pression américaine, l'organisation mise sur le dialogue pour résoudre ce conflit complexe. Les efforts de l'ONU sont essentiels pour maintenir une certaine stabilité dans la région. Passons maintenant à l'ouragan Isaias. Selon le journal de Montréal, cet ouragan a atteint la catégorie 3 et se dirige vers le sud des États-Unis. Les habitants de la région se préparent à un impact potentiellement dévastateur. Restez prudents et informés si vous avez des proches dans cette zone. En Asie, la Malaisie a pris des mesures drastiques. D'après le journal de Montréal, des écoles ont été fermées dans plusieurs régions, y compris Kuala Lumpur, à cause de niveaux dangereux de fumée toxique. Une décision difficile mais nécessaire pour protéger la santé des enfants. Enfin, une note sur l'Europe. Le Parlement européen a adopté une résolution pour contrer l'entrisme islamiste en Europe, selon Quatibrief. Cette mesure vise à renforcer la sécurité sur le continent face à cette menace grandissante. Les nouvelles se succèdent, mais j'espère que vous êtes bien installés pour les suivre. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram sous radio.wasat ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid Elkebir, direction de la rédaction Saïd Ayman.
17: Rendez-vous pour un prochain flash. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wasat.
18: اهلا بكم على راديو الوسط. اليكم موجز الاخبار الدوليه. نبدا من غزه، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من ان القيود الاسرائيليه ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
8: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة.
19: مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
20: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
21: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
22: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
21: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
23: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
21: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
23: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
21: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
24: هذه التطبيقات الذكية تلقظ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
21: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
25: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
21: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
25: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
21: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
25: أفهمك.
26: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
21: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً.
27: هناك أمل فيك.
26: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
21: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
26: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
21: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
26: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
21: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
26: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
21: لا، لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
26: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
21: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
28: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
21: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
25: سأفعل ذلك بكل سرور،
26: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
21: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
26: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
21: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
25: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
21: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
20: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
25: شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو أصاد دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radioassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
7: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
29: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
4: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تشهد درجة الحرارة الآن 19 درجة والسماء غائمة جزئيا. الحرارة القصوى اليوم 25 درجة والسماء غائمة. غدا يكون الطقس غائما ودرجة الحرارة القصوى 26 درجة. في باريس ستكون درجة الحرارة القصوى غدا 17 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى 17 درجة. في غزة يكون الطقس غائما والحرارة القصوى 29 درجة. إلى اللقاء في نشرة قادمة. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
5: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
6: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
5: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
6: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي المهم. علينا أن نعود للجذور.
5: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
9: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
10: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
9: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
10: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
9: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
11: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
6: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
11: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
6: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
11: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
6: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
12: لنقدم ثلاثة نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
6: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
12: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
6: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
12: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
6: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
12: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
6: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
12: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.
13: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: الحبيب واخدانا السنين ياريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا مش بس نبقى في دنيا.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينار. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي 2.990 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي 814 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
9: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
10: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
11: راديو الوسط، موجز الأخبار.
12: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
13: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
14: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
15: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
16: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
17: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور أطلق خيالك
18: وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
19: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. شكرا.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 9 صباحاً و59 دقيقة.
2: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكراً لدعمكم. بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايكروسوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
4: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
5: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة. أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
6: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
7: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
8: أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين، في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
9: راديو واتسات، le flash info.
10: Bonjour, voici le flash national de Radio El Wasat. Les titres aujourd'hui: la poste tunisienne capte un quart de l'épargne nationale, les investissements chinois en Tunisie s'accélèrent et un défi industriel se profile avec le passeport numérique européen.
11: Commençons par la poste tunisienne, qui célèbre la journée mondiale de la poste. Elle capte environ 25% de l'épargne nationale avec 4,713 millions d'épargnants. Cette année, la transformation numérique est à l'honneur sous le thème de l'intelligence artificielle au service de l'inclusion et de la durabilité, selon Tustex. Passons maintenant à l'économie. La Tunisie et la Chine prévoient d'accélérer la création d'un groupe de travail conjoint Ce groupe vise à promouvoir les investissements chinois en Tunisie, renforçant ainsi la coopération économique entre les deux pays, selon Tustex.
10: Toujours dans le domaine économique, l'Union européenne lance progressivement le passeport numérique pour les produits.
12: Cette initiative pose un nouveau défi industriel pour les exportateurs tunisiens, notamment avec une échéance importante dès 2027 pour certaines batteries, selon Webdo. En parlant de finances publiques, le service de la dette publique de la Tunisie a atteint 10,469 milliards de dinars à la fin du premier semestre 2026. Ce montant comprend 6,737 milliards pour le remboursement du principal et 3,733 milliards pour les intérêts, comme le rapporte Tustex. Enfin, un point sur la météo, des orages, de la grêle et des rafales de vent dépassant 80 km/h sont attendus dans la plupart des régions tunisiennes ce soir, selon Webdo. Restez prudents. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram à radio.wasat, ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid Elkebir, direction de la rédaction est Saïd Ayman. Rendez-vous pour un prochain flash, à bientôt. C'est moi, Ra'fat, sur Radio Wasat.
13: Vous étiez sur Radio Wasat avec Ra'fat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
14: Radio Wasat, le Flash Info.
15: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wasat. Aujourd'hui, nous parlons de tensions en Afrique de l'Est, de l'ouragan Isaias et de la situation en Malaisie. Selon Kwati Brief, la situation se complique dans la région du Tigré. Des drones éthiopiens ont ciblé des forces érythréennes près d'Adigrat, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cette région reste sous haute tension et l'évolution de la situation est à suivre de près. En parlant de tensions, l'ONU continue de privilégier la confiance au Sahara occidental. Malgré la pression américaine, l'organisation mise sur le dialogue pour résoudre ce conflit complexe. Les efforts de l'ONU sont essentiels pour maintenir une certaine stabilité dans la région. Passons maintenant à l'ouragan Isaias. Selon le journal de Montréal, cet ouragan a atteint la catégorie 3 et se dirige vers le sud des États-Unis. Les habitants de la région se préparent à un impact potentiellement dévastateur. Restez prudents et informés si vous avez des proches dans cette zone. En Asie, la Malaisie a pris des mesures drastiques. D'après le journal de Montréal, des écoles ont été fermées dans plusieurs régions, y compris Kuala Lumpur, à cause de niveaux dangereux de fumée toxique. Une décision difficile mais nécessaire pour protéger la santé des enfants. Enfin, une note sur l'Europe. Le Parlement européen a adopté une résolution pour contrer l'entrisme islamiste en Europe, selon Kwati Brief. Cette mesure vise à renforcer la sécurité sur le continent face à cette menace grandissante. Les nouvelles se succèdent, mais j'espère que vous êtes bien installés pour les suivre. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram sous radio.wasat ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid El-Kabir, direction de la rédaction Saïd Ayman.
16: Rendez-vous pour un prochain flash. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wasat.
17: اهلا بكم على راديو الوسط. اليكم موجز الاخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي. كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
18: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
19: كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
20: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
20: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
20: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
3: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
20: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
3: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
20: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
3: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
20: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
3: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
20: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
3: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
20: 500 متر فقط؟
3: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
20: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
3: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
20: هل تعتقدين؟

0: تابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
3: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
4: نشرة الطقس على راديو الوسط.
5: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تشهد الآن درجة الحرارة 21 درجة والسماء غائمة جزئيا. يكون طقس غد غائما مع درجات حرارة تتراوح بين 17 و26. في باريس ستكون درجة الحرارة القصوى 17 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الطقس غائم والحرارة ستصل إلى 17 درجة. في غزة تبقى السماء غائمة والحرارة القصوى تصل إلى 29 درجة. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا راديو وسط. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
6: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
4: راديو الوسط يقدم لكم.
7: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
8: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
7: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
8: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
7: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
8: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
7: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
8: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
7: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
8: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
9: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
8: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
9: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
8: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
9: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
8: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
9: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
8: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
9: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
8: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
9: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
8: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
9: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
8: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
9: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
8: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
7: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowassat.net.
10: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز.

0: ممتاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
2: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى سوق الخضار.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
3: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل.
5: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
6: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا راديو وسط دوت نت. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
7: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
8: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
9: يوم من الأيام ساعتها القادر خربت بيتي الصبي، يوم ما لط الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير. دق القلب بسرعة مية، دق دق ناقص الخطر. من دونك ما بعيش، أحسن خطوة مرة.

0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10:59.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

قدر خاب البيت الصبي يوم ما لط الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير، دق القلب بسرعة بعيد بدنا نوصل خطر. بدونك ما بعيش احزن هالعمر، وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر. انت عندك كل

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
5: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
6: تشهد تونس حالياً تأثيرات منخفض جوي مصاحباً بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 مليمتر في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
7: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
8: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
9: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
10: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
11: أهلا بكم. هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن حسب الصحافة العربية.
12: يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
13: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء، ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
14: Vous étiez sur Radio Wasat avec Iman dans le programme El Moujaz El Alami. Et maintenant, place à Flash National.
15: Radio Wasat, le Flash Info.
16: Bonjour, voici le Flash National de Radio El Wasat. Les titres aujourd'hui, la poste tunisienne capte un quart de l'épargne nationale, les investissements chinois en Tunisie s'accélèrent et un défi industriel se profile avec le passeport numérique européen.
17: Commençons par la poste tunisienne, qui célèbre la Journée mondiale de la poste. Elle capte environ 25% de l'épargne nationale avec 4,713 millions d'épargnants. Cette année, La transformation numérique est à l'honneur sous le thème de l'intelligence artificielle au service de l'inclusion et de la durabilité, selon Tustex. Passons maintenant à l'économie. La Tunisie et la Chine prévoient d'accélérer la création d'un groupe de travail conjoint. Ce groupe vise à promouvoir les investissements chinois en Tunisie, renforçant ainsi la coopération économique entre les deux pays, selon Tustex.
18: Toujours dans le domaine économique, l'Union européenne lance progressivement le passeport numérique pour les produits.
19: Cette initiative pose un nouveau défi industriel pour les exportateurs tunisiens, notamment avec une échéance importante dès 2027 pour certaines batteries, selon Webdo. En parlant de finances publiques, le service de la dette publique de la Tunisie a atteint 10,469 milliards de dinars à la fin du premier semestre 2026. Ce montant comprend 6,737 milliards pour le remboursement du principal et 3,733 milliards pour les intérêts, comme le rapporte Tustex. Enfin, un point sur la météo, des orages, de la grêle et des rafales de vent dépassant 80 km/h sont attendus dans la plupart des régions tunisiennes ce soir, selon Webdo. Restez prudents. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram à radio.wasat, ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid El-Kebir, direction de la rédaction est Saïd Ayman. Rendez-vous pour un prochain flash, à bientôt. C'est moi, Ra'fat, sur Radio Wasat.
14: Vous étiez sur Radio Wasat avec Ra'fat dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
20: Radio Wasat, le Flash Info.
21: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wasat. Aujourd'hui, nous parlons de tensions en Afrique de l'Est, de l'ouragan Isaias et de la situation en Malaisie.
22: Selon Quatibrief, la situation se complique dans la région du Tigré. Des drones éthiopiens ont ciblé des forces érythréennes près d'Adigrat, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cette région reste sous haute tension et l'évolution de la situation est à suivre de près. En parlant de tensions, l'ONU continue de privilégier la confiance au Sahara occidental. Malgré la pression américaine, l'organisation mise sur le dialogue pour résoudre ce conflit complexe. Les efforts de l'ONU sont essentiels pour maintenir une certaine stabilité dans la région. Passons maintenant à l'ouragan Isaias. Selon le journal de Montréal, cet ouragan a atteint la catégorie 3 et se dirige vers le sud des États-Unis. Les habitants de la région se préparent à un impact potentiellement dévastateur. Restez prudents et informés si vous avez des proches dans cette zone. En Asie, la Malaisie a pris des mesures drastiques. D'après le journal de Montréal, des écoles ont été fermées dans plusieurs régions, y compris Kuala Lumpur, à cause de niveaux dangereux de fumée toxique. Une décision difficile mais nécessaire pour protéger la santé des enfants. Enfin, une note sur l'Europe. Le Parlement européen a adopté une résolution pour contrer l'entrisme islamiste en Europe, selon Quatibrief. Cette mesure vise à renforcer la sécurité sur le continent face à cette menace grandissante. Les nouvelles se succèdent, mais j'espère que vous êtes bien installés pour les suivre. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram sous radio.wasat ainsi que sur notre site radiowasat.net. Préparation Khalid El-Kebir, direction de la rédaction Saïd Ayman.
23: Rendez-vous pour un prochain flash. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wasat.
24: اهلا بكم على راديو الوسط. اليكم موجز الاخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي. كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
25: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني

0: من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى صحتك أولاً.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
5: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
4: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
6: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
4: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
6: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
4: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
7: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
4: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
8: أنا لست روبوتاً يا ذرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
4: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
8: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
4: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
9: أفهمك.
10: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
4: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً، هناك أمل فيك.
10: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
4: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
10: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
4: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
10: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
4: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
10: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
11: لا،
4: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
10: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
4: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
12: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
4: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
13: سأفعل ذلك بكل سرور،
14: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
4: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
10: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
4: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
15: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
4: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
15: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
16: استمعوا إلينا مباشرة على راديو أصاد دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
17: Écoutez-nous en direct sur radioassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio partout avec vous.
18: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
19: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة.

0: ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: كنتم معنا مع أيمن ومروى في برنامج صحتك أولاً، والآن ننتقل إلى ميتيو.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
4: في السهل الأخضر درجة الحرارة الآن 22 والسماء غائمة جزئيا. اليوم ستكون السماء مغطاة والحرارة القصوى 25 درجة. غدا تبقى السماء مغطاة والحرارة تصل إلى 26.
3: في باريس سيكون الطقس مطرا خفيفا والحرارة القصوى 17.
5: في مونريال السماء مغطاة والحرارة تصل إلى 17.
6: في غزة السماء كثيرة الغيوم والحرارة تسجل 29. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net.
7: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة أف أم، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026. يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
4: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
3: أنا أرى أن قليلا من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
4: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
3: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
5: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
6: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
5: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
6: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
5: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
7: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
8: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
9: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
8: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
9: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
10: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
11: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
10: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
11: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
10: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
11: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
5: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
11: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
5: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
11: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 11:59.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
0: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة. أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
4: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
5: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
6: في السهل الأخضر الآن تبلغ درجة الحرارة 23 درجة مع سماء صافية.
7: اليوم السماء غائمة دون أمطار، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و25 درجة.
8: غدا يكون الطقس غائما مع حرارة تصل إلى 26 درجة.
9: في باريس تتساقط أمطار خفيفة وتبلغ الحرارة 17 درجة.
10: في مونريال ستكون السماء غائمة بدرجة حرارة عظمى 17.
11: أما في غزة فستكون السماء غائمة مع درجة حرارة تصل إلى 29.
12: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
13: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام على radio.wasat وموقعنا radiowasat.net.
14: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: البحر أكثر معجب جدا بيها.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلاً بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشاً حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلاً أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفاً بل هي حق في الصحة.
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعراً مناسباً.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى سوق الخضر.
2: راديو الوسط، أسعار السوق.
3: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
4: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
5: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.05 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
3: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.

0: من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير. تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
3: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
2: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
3: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
2: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
3: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
2: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
3: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
2: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
4: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
5: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
4: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
5: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
4: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
5: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
4: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
5: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
3: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
5: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
3: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
5: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
3: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
5: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
3: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
5: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
3: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
2: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حالياً تأثيرات منخفض جوي مصاحباً بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
3: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في سيدي بوزيد الأجواء حاليا دافئة مع درجات حرارة تبلغ 24 درجة. اليوم تكون السماء غائمة جزئيا بحرارة قصوى تصل إلى 25 درجة. أما غدا فتكون الأجواء ممطرة جزئيا مع درجات حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. في باريس ستكون السماء غائمة مع أمطار خفيفة وحرارة قصوى تصل إلى 17 درجة. في مونريال الأجواء غائمة مع حرارة قصوى ستكون 17 درجة. أما في غزة فتكون السماء غائمة مع حرارة تبلغ 29 درجة. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام على radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
3: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
4: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
3: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
5: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
3: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
5: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
3: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
4: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
3: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
6: أنا لست روبوتاً يا ذرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
3: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
6: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
3: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
7: أفهمك.
8: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
3: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
9: هناك أمل فيك.
8: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
9: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
8: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
3: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
8: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
3: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
8: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
10: إلا
3: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
8: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
3: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
11: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
3: يجب أن تأتي إلى سيد بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
6: سأفعل ذلك بكل سرور،
7: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
3: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
11: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
3: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
6: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
3: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
2: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
6: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينارا للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينارا للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينارا. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي 2.990 دينارا. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 دينارا. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي 814 دينارا. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في برنامج حوار الأسرة. نقاشنا اليوم عن حماية بيئة الحي.
3: مروى، بعد أن أجبرتيني على طبخ الكسكسي، هل ستجبرينني على فرز النفايات؟
4: لو فعلت ذلك، لكان ذلك أفضل من حريق مطبخك في المرة الماضية.
5: دعينا نكن جديين، كيف نحمي بيئة حينا في هذا الوقت الضيق؟
4: الأمر بسيط، ابدأ بتوفير الماء وفرز النفايات وغرس شجرة أمام بيتك.
6: بمنطق الأرقام، العاصمة ليست سيدي بوزيدة، لا حاويات للفرز هنا.
4: لا تلم الحاويات، بدأت في حينا بجمع مياه غسل الخضر لري أشجار الليمون.
7: جمع مياه الخضر،
8: ألا يفسد ذلك المكان بالروح؟

0: رائحي؟
1: بالعكس، الأرض لا تكذب، هي تمتص الخير وتعطينا ظلاً.
0: هذا جميل ريفياً، لكن في المدينة الجيران يشتكون من أقل شيء.
1: هذه

0: لشرفة جاري.
1: لم يكن مشهدا مشرفا.
2: أتخيل المنظر، لكنك على الأقل حاولت.
1: حاولت بطريقة خاطئة. أنت محقة، الأمر يحتاج صبرا.
3: الصبر هو سر الكسكسي الناجح.
4: نفس الصبر يحتاجه البيئة.
1: سأحمل بقايا خضاري معي في زيارتي القادمة لسيدي بوزيدا.
4: سنضعها في السماد العضوي بنفس ما
2: سترى الفرق.
5: إذن اتفقنا، البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على مكان دون آخر.
4: كل خطوة صغيرة هي نصر للأرض.
2: شكرا لك أيمن.
6: شكرا لكما على هذا الحوار. يرجى متابعتنا على فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام راديو داش وساط، وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر الآن الحرارة 24 درجة مع سماء صافية.
1: يتوقع أن تكون السماء غائمة غدا، والحرارة القصوى ستكون 26 درجة.
2: في باريس ستكون السماء ممطرة غدا، والحرارة القصوى 17 درجة.
1: أما في مونريال ستكون السماء غائمة والحرارة ستصل إلى 17 درجة.
3: وأخيراً في غزة ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى 29 درجة.
1: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
0: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
1: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
0: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
1: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
0: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
1: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
0: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
1: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
0: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
1: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
0: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
1: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
0: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة أف أم، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026. يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلاً منا؟
3: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جداً يا أيمن.
2: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
3: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيراً، بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
2: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
3: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
2: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
3: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
2: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش.

0: الوقت، بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
1: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
0: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
1: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
0: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
1: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
0: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
1: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
0: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
1: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 2:59 PM.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم. تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة. وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة. أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس. أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تبلغ درجة الحرارة الآن 25 درجة مع سماء صافية. غدا تكون السماء غائمة وتصل درجة الحرارة القصوى إلى 26 درجة. في باريس ستسجل غدا أمطارا خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة. في مونريال ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى 17 درجة. في غزة ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى 29 درجة. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام على radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net.
3: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
3: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
4: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
3: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
5: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
3: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
5: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
3: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
6: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
3: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
7: أنا لست روبوتاً يا فرا، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
3: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
7: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
3: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
8: أفهمك.
9: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
10: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
11: هناك أمل فيك.
9: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
11: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
9: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
3: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
9: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
3: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
9: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
12: إنا
3: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
9: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
3: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
13: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
3: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
14: سأفعل ذلك بكل سرور،
15: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
3: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
13: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
3: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
16: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
3: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
2: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
16: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل، سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
4: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم، ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات، سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في برنامج حوار الأسرة، نقاشنا اليوم عن حماية بيئة الحي.
3: مروى، بعد أن أجبرتيني على طبخ الكسكسي، هل ستجبرينني على فرز النفايات؟
4: لو فعلت ذلك لكان ذلك أفضل من حريق مطبخك في المرة الماضية.
2: دعينا نكن

0: تحملون التكنولوجيا على حياتكم.
1: التكنولوجيا هي المستقبل، الحلول الذكية فتنقذ الكوكب، لا بقايا الخضر.
2: حقا؟ هل سيزرع حاسوبك شجرة عندما تجف الآبار؟
3: مروى، لا داعي للغضب، لنعد للنقاش بهدوء.
4: الجفاف يضرب أرضنا بقسوة،
5: نحن نفقد كل يوم شيئا جميلا.
6: أفهم قلقتي. حقا، الصورة التي تنقلينها مؤلمة لأي فلاح.
7: عندما ترى حقلا يصفر تعرف أن الوقت يسرقنا.
8: إذن كيف نجد حلا وسطا بين حياة المدينة واحتياج الأرض؟
9: ابدأ بالتقليل من البلاستيك، هذه خطوة لا تستهلك وقتا.
10: حاولت تخزين البلاستيك لكن الريح نقلته لشرفة جاري.
8: لم يكن مشهدا مشرفا.
11: أتخيل المنظر، لكنك على الأقل حاولت.
1: حاولت بطريقة خاطئة، أنت محقة، الأمر يحتاج صبرا.
12: الصبر هو سر الكسكسي الناجح.
13: نفس الصبر يحتاجه البيئة.
6: سأحمل بقايا خضاري معي في زيارتي القادمة لسيدي بوزيدا.
14: سنضعها في السماد العضوي بنفس ما
15: سترى الفرق.
6: إذن اتفقنا، البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على مكان دون آخر.
16: كل خطوة صغيرة هي نصر للأرض.
17: شكرا لك أيمن.
1: شكرا لكما على هذا الحوار. يرجى متابعتنا على فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام راديو-وساط، وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
0: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
4: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: تعرف هذا مين.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر سيدي بوزيد تشهد درجة الحرارة الآن 25 درجة مع سماء غائمة جزئيا. غدا يكون الطقس غائما وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و26 درجة. في باريس ستكون الأمطار خفيفة والحرارة بين 11 و17 درجة. أما في مونريال سيكون الطقس غائماً والحرارة تصل إلى 17 درجة. وفي غزة ستكون السماء غائمة والحرارة تصل إلى 29 درجة. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

0: أهلا بكم في راديو الوسط صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علناً، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبراً بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
3: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلاً بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلاً منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جداً يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيراً، بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق

معنا الآن على الهاتف رياض، مهندس حاسوب من مونتريال. أهلا وسهلا بك رياض. موضوعنا اليوم هو تأثير الذكاء الاصطناعي على عملك. بداية، كيف ترى تغير أدوات الذكاء الاصطناعي لطريقة عمل المهندس المعلوماتي اليوم؟

0: يبدو أن الاتصال مع ضيفنا قد انقطع، ونحاول الآن إعادة ربطه. نعود إليكم حالما تستقر ليان. نشكر رياض على حديثه معنا، ونشكر مستمعينا الكرام على المتابعة، ونعتذر عن انقطاع الاتصال، وبذلك نختم هذه المقابلة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
3: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
2: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. الآن في السهل الأخضر الحرارة 24 درجة والسماء غائمة جزئيا. يكون الطقس غدا غائما وتصل الحرارة القصوى إلى 26 درجة. في باريس الطقس غدا ممطر بخفة والحرارة القصوى 17 درجة. في مونريال أيضاً ستكون السماء غائمة وتصل الحرارة إلى 17 درجة. في غزة ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى 28 درجة. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقاً لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
3: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
4: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
3: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
5: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
3: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
5: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
3: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
4: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
3: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
6: أنا لست روبوتاً يا فرا، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
3: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
6: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
3: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
7: أفهمك، صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
8: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
9: هناك أمل فيك.
4: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
9: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
5: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
3: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
4: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
3: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
4: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
10: إنه
3: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة،
4: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
3: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
11: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
3: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
6: سأفعل ذلك بكل سرور،
12: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
9: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
6: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
3: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
6: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
9: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
2: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
6: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
4: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
3: أنا أرى أن قليلا من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
4: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
3: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
5: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
6: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
5: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
6: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
5: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
3: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
4: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
6: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
4: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
6: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
7: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
8: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
7: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
8: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
7: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
8: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
5: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
3: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
5: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.
9: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم. تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة. وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة. أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس. أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
1: تشهد السهل الأخضر الآن درجة حرارة تبلغ 23 درجة مع سماء غائمة جزئيا. غدا ستكون السماء غائمة وتتراوح الحرارة بين 16 و 26 درجة مع رياح خفيفة. في باريس ستكون هناك أمطار ضعيفة غدا والحرارة العظمى ستكون 17 درجة.
2: في مونتريال ستكون السماء غائمة وتبلغ الحرارة العظمى 17 درجة.
3: في غزة ستكون السماء غائمة أيضا والحرارة العظمى ستكون 28 درجة.
0: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
2: لكن في رمضان تستفر التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
2: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
2: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
2: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
2: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
2: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في

0: مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل.
1: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
2: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
2: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
1: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
2: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
1: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
2: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
1: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
3: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
3: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
3: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
2: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
4: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
2: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
4: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
2: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
4: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
2: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
1: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
2: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
1: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
2: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.

0: هو المهم اللي يلمس مستقبلنا ومستقبل البشرية الكل. معك مرياض محمودي، مهندس إعلامية وخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.
1: لكم جزيل الشكر يا رياض على كلماتكم الطيبة وتقديركم العالي، إنه لفخر لنا أن نكون موضوع اهتمام متخصصين مثلكم. والآن ننتقل إلى عز الدين من سيدي بوزيد.
2: Ceci est un test. Ceci est un test. Merci beaucoup à vous. Merci. Ceci est un test. Merci le Smitar. Merci le Bosta. Merci l'Alem. Merci le Dinakol. Merci l'Iana. Merci le Neskol. 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes, 9 secondes.
1: شكرا لك يا عز الدين على رسالتك واهتمامك. نشكر كلا من رياض وعز الدين على مشاركتهما. يمكنكم أن ترسلوا رسالة صوتية عبر موقع radio.wasat للحلقة القادمة. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
5: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
6: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
7: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
8: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
9: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر الآن تبلغ درجة الحرارة 22 درجة مع سماء غائمة جزئيا.
3: غدا ستكون السماء غائمة وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و 26. في باريس ستكون الأجواء مطيرة ضعيفا غدا وتتراوح الحرارة بين 11 و 17 درجة.
2: أما في مونتريال فستكون السماء غائمة مع درجات حرارة تصل إلى 17. في غزة ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى 28 درجة. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
4: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينار. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي 2.990 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي 814 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية.
3: يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7 مساء و59 دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
6: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
7: غطت بالشمس وصارت مثل

0: البحر أكثر معجب جدا بيها.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر الحرارة الآن 21 درجة مع سماء غائمة. غدا ستكون السماء غائمة مع حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة. في باريس ستكون هناك أمطار خفيفة ودرجة الحرارة القصوى 17 درجة.
4: في مونريال ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: أما في غزة ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى 29 درجة.
1: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمل. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في حوار الأسرة. نناقش اليوم قيمة الحكايات في عصر السرعة. هل نروي حكايات لأطفالنا أم نتركهم للشاشات؟ مروة، هل تقرأين الحكايات لنباتاتك لكي تنمو أسرع؟
2: أهلا أيمن. النبات يحتاج للصبر لا للسرعة. أروي لها حكايات عن الجذور والأرض لتعرف كيف تصمد أمام الرياح.
1: بشكل منطقي هذا جميل، لكن طفلي يبحث عن زر التخطي في القصة. الحكايات القديمة مملة للجيل الرقمي.
2: ببساطة، الطفل الذي لا يصبر على حكاية لن يصبر على بناء مستقبله. الحكاية مثل البذرة تحتاج وقتا.
1: الحياة اليوم تفرض إيقاعا مختلفا. نحن في عالم الخوارزميات لا عالم الخيال والقصص الطويلة يا مروة.
2: أنت تتحدث عن الخوارزميات وتنسى روحك؟ ألم تشكو لي قبل أيام من احتراق عينيك بسبب شاشة هاتفك؟
3: العمل يتطلب ذلك. لا يمكنني الهروب من المهام المتراكمة فقط لأستمع إلى حكاية خيالية عن ألف ليلة.
2: يا للسخافة، تشتكي من الإرهاق وتعود لنفس الدائرة؟ التكنولوجيا التي تدافع عنها هي التي تسرق هدوءك النفسي.
3: الهدوء النفسي لا يغني عن الإنتاجية يا مروة. هل سنقضي أيامنا في سرد الحكايات تحت الزيتون؟
2: نعم، تحت الزيتون تعلمنا أن الحكمة لا تباع في تطبيقات ذكية. أنت تقتل خيالك بنفسك، بيدك.
3: اسمعي، ربما أنت محقة. أنا فقط لا أعرف كيف أتوقف عن المراقبة الرقمية.
2: أنا لا أهاجمك يا أيمن، أنا فقط أخشى أن تفقد القدرة على الاستماع لشيء لا ينتهي في ثوان.
3: الحقيقة هي أنني نسيت كيف أجلس دون النظر للساعة. أنا آلة حقيقية تشبه ذكاءنا الاصطناعي.
2: على الأقل الذكاء الاصطناعي لا يشرب القهوة ولا يحتاج إجازة. أنت إنسان يا صديقي، تحتاج للراحة.
3: ببساطة كلامك يلمس الحقيقة. ربما أحتاج لجرعة من الحكمة القديمة لتهدئة هذا العقل المشتعل.
2: أعد لك إناء النعناع الذي اتفقنا عليه؟ الحكاية والنعناع هما العلاج الوحيد لكل هذا الضجيج اليومي.
3: موافق، لكن بشرط أن تكون حكاية قصيرة. لا أريد ألف ليلة في ليلة واحدة يا مروة.
2: يحكى أن رجلاً سأل حكيماً: متى أحصد ثمار صبري؟ قال الحكيم: عندما تتعلم أن الجذور تنمو في الظلام.
3: بشكل منطقي هذا يعني أن نجاحي الحالي هو مجرد ثمرة لجذور كنت أهملها بسبب الشاشات؟
2: بالضبط، نحن ننشغل بالأغصان والأوراق وننسى أن الهدوء هو ما يغذي الجذور ويجعلها ثابتة.
1: تعلمت اليوم أن الحكاية ليست مضيعة للوقت، بل هي استراحة محارب في أرض معركة التكنولوجيا.
2: أحسنت، اترك الهاتف الآن واشرب النعناع ببطء. اترك خيالك يتنفس قليلا بعيدا عن الأرقام.
1: شكرا لك مروة. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو وساط وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى التوب أند فلوب.
1: راديو الوسط، رأي المستمعين.
2: أعزائي المستمعين، رأيكم يهمنا. سجلوا رسالة صوتية قصيرة على موقع راديو الوسط وقولوا لنا ما أعجبكم وما لم يعجبكم في خدمات مدينتكم. أصواتكم تصنع برنامج توب أو فلوب.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
4: نعود إليكم بعد لحظات.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد السهل الأخضر الآن درجة حرارة تقارب 20 والسماء مغيمة. غداً ستكون السماء مغيمة أيضاً والحرارة بين 16 و26 درجة مع رياح خفيفة.
3: في باريس ستكون السماء ممطرة بخفة والحرارة بين 11 و17 درجة.
2: أما في مونريال السماء مغيمة والحرارة بين 5 و17 درجة.
4: في غزة السماء مغيمة والحرارة بين 22 و29 درجة.
5: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
6: راديو واسات، لا voix de la plaine verte.
7: أحبيني بلا عقد.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نتجه اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ضمن شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
2: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
2: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
2: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
2: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
2: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

0: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
1: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
0: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
1: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
0: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
1: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
0: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
1: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
0: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
1: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً. وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
0: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
1: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
0: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
1: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
0: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
2: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكراً لدعمكم. بكم نتقدم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
3: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم، ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلاً منا؟
3: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جداً يا أيمن.
2: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
3: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيراً، بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
2: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
3: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
2: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
3: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
2: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
4: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
5: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
4: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
5: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
4: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
5: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
4: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
5: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
3: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
5: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
3: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
5: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
3: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
5: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
3: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
5: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
3: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
2: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 9:59.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. الأجواء في السهل الأخضر غائمة حالياً مع درجة حرارة تبلغ 19 درجة. غداً ستكون السماء غائمة مع درجة حرارة قصوى تصل إلى 26 درجة.
3: في باريس ستكون هناك أمطار خفيفة غداً ودرجة الحرارة القصوى ستكون 17 درجة.
2: في مونريال ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى ستبلغ 17 درجة.
4: أما في غزة فستكون السماء غائمة ودرجة الحرارة القصوى ستصل إلى 29 درجة.
2: لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.

0: Après cette pause musicale, place à Deux Rives.
1: Radio Wasat vous présente...
2: Ahlan bi comme chers auditeurs de Radio Wasat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien connu des Tunisiens à l'étranger, les papiers d'identité. Imaginez-vous à l'aéroport, prêt à partir. Et là, on vous demande vos documents que vous n'avez pas sur vous.
3: Ah Nadine, ça me rappelle la fois où j'ai oublié ma photo d'identité pour le passeport.
4: C'était quelque chose.
5: Vraiment, Iskander ?
6: Je te voyais plus organisé.
7: Ouais, on apprend de ses erreurs.
3: Depuis, je vérifie 3 fois mes papiers avant le consulat.
2: Alors, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs pour éviter ce genre de désagrément ?
3: La première chose, c'est de prendre rendez-vous tôt. Les places se remplissent vite, surtout en été.
8: Et puis, toujours avoir une photocopie de vos papiers. On ne sait jamais.
6: Très juste. Vérifiez aussi sur le site officiel pour les documents à fournir. Y'a-t-il les mauvaises surprises ?
3: Et dites-vous bien, même quand c'est long, c'est pas la fin du monde.
9: Tigidou, comme on dit à Moriaille.
5: Ah, ce fameux Tigidou. Quand tout va bien, c'est notre mot magique maintenant.
3: Tu sais, malgré la paperasse, j'avoue que remplir ces papiers, c'était comme un premier pas vers mon retour.
6: On dirait presque que tu aimes ça, non ?
3: Pas tant que ça, mais ça aide à rester connecté au pays. Au revoir à tous.
0: Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram, radio.wasat et sur notre site radiowasat.net. Préparation, Khaled El-Kébir. Présentation, Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Aymen. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur les Deux Rives.
10: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و 17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-266-870.
11: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
0: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
12: راديو الوسط يقدم لكم.
13: أهلاً بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاش حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
12: أهلاً أحمد وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفاً بل هي حق في الصحة.
13: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعراً مناسباً.
12: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
13: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
12: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
13: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
12: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
13: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
12: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
13: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
12: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
13: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
12: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
13: 500 متر فقط؟
12: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
13: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
12: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
13: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
12: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
13: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
12: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
13: إنه صراع بين النوعية والكمية،
12: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
13: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
12: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
13: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
12: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
13: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
12: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
13: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
12: شكرا لكم على هذه المساحة.
13: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
14: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
6: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
6: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
6: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
6: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
0: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة. أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
3: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
4: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تبلغ الحرارة الآن 19 درجة مع سماء غائمة. غدا ستكون السماء غائمة أيضا مع حرارة قصوى تصل إلى 26 درجة ورياح خفيفة. في باريس ستكون هناك أمطار خفيفة غدا، والحرارة القصوى ستكون 17 درجة. في مونريال ستكون السماء غائمة والحرارة القصوى ستبلغ 17 درجة. أما في غزة فستكون السماء غائمة مع حرارة قصوى تصل إلى 29 درجة. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقاً لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
3: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
4: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
3: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
5: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
3: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
5: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
3: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
4: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
3: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
6: أنا لست روبوتاً يا ذرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
3: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
6: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
3: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
7: أفهمك.
8: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
3: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
9: هناك أمل فيك.
8: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
9: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
5: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
3: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
8: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
3: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
8: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
10: لا،
3: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
8: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
3: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
11: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
3: يجب أن تأتي إلى سيد بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
6: سأفعل ذلك بكل سرور،
12: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
3: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
11: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
3: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
13: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
3: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
2: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
13: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
14: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة مونريال.
15: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
3: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
2: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
3: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي المهم. علينا أن نعود للجذور.
2: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
4: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
5: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
4: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
5: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
4: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
6: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
7: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
8: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
7: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
8: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
9: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
10: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
9: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
10: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
9: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
10: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
4: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
11: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
4: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
11: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعة 11 ليلاً و59 دقيقة.

انا صحارى ايه اللي لكم من عذاب قلبي الظلام.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.